0: غسل الموتى.
1: Die Toten waschen.
0: Laver les morts.
2: اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. ديري لها انت هكذا. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. لا اله الا الله محمد رسول الله. اشهد

0: إلى حيثيات وتفاصيل المسابقة. الشعب
1: وعندكم هجمة لزاتلات إكسبيريمونتي
0: والفنون. يحضرنا عبر الهاتف عضو لجنة التحكيم الشاعر الكاتب خالد.
2: الشوط الأول هدف لمنتخب الصومال، 0 لمنتخب الكونغو. الحارس عبد القادر عالي طويلة إلى الأمام، البحث عن بحور، لكن تقدم من جانب عناصر منتخب الكونغو في وسط
3: الميدان. Der Weg ist lange. Ich schlafe im Auto ein.